Laura Lasmia, Harvia, Chouye de Elija. Tu sors de Kazama Kain Rishilha et tu veux faire un CV, alors tu le fais en français. Mais qui rendiro, bachin fermo. Mais nous, tout ce qu'on sait faire, c'est surveiller son frère. Amen Kunti, Ashmin Saad Khulti, Yak Makmiti, Oula Shrobti. خلتي ليا في صحتي طلعتي ليا في راسي خليني نعيش حياتي وحسابي مع ربي صافي كوم سا خليني نعيش حياتي وحسابي مع ربي خليني نعيش حياتي وحسابي مع ربي خليني نعيش حياتي وحسابي مع ربي خليني نعيش حياتي وحسابي مع ربي خليني نعيش حياتي وحسابي مع ربي خليني نعيش حياتي وحسابي مع ربي خليني نعيش حياتي